0: استمعنا وإياكم فيما مضى من الوقت إلى الشيخ خالد بن فهد الجليل في تلاوة عطرة من سورة التوبة.
1: أحبتنا، الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، وقاعدة من قواعد الدين المتينة، وضرورة من ضروريات الحياة المثلى، شرعه الله لآداب سامية عالية، وحكم اجتماعية راقية، ومعان روحية دقيقة لا يدركها من الناس إلا أرباب العقول السليمة والأفكار السامية والنظر البعيد. ولذلك حين يخرج المؤمن من بيته وقد بذل ماله وراحته وفارق أولاده وزوجته وأهله وجيرانه وإخوانه ومحبيه وبلده ووطنه قاصدا حج بيت الله الحرام، يدفعه الشوق إلى عرفات، ويجذبه الغرام إلى منى، ويحدوه الحنين إلى طيبة لتكتحل عيناه بمكة وآثارها وبالمدينة وأنوارها، حيث هناك الروح والريحان والأجر والغفران والرحمة والرضوان. هناك أيها الكرام الأحبة تشفى القلوب وتهنأ الأرواح ويستجاب الدعاء. وكيف لا تشفى قلوب شربت من ماء زمزم الصافي؟ وكيف لا تهنأ أرواح سعدت بمشاهدة الآثار المقدسة؟ وكيف لا يستجاب دعاء قوم امتزجت أنفاسهم بأنفاس الملائكة المقربين؟ فهذا الموقف العظيم له عظمته وله شأنه عند الله، كيف لا وقد توافد إليه عباده المخلصون من كل فج عميق، يرجون رحمته ويخافون عذابه. وإن رحمة الله قريب من المحسنين، فتراهم على كثرتهم وقد تجمعوا في مكان لا يتجاوز بضعة أميال، ناسين الأهل والولد والأموال والتجارة والعادات والتقاليد والرتب والألقاب والأوسمة، على اختلاف أجناسهم وأوطانهم وطبقاتهم ومنازلهم، ينتسبون إلى دين واحد ويقفون في مكان واحد ويلبسون زيا واحدا ويهتفون بدعاء واحد لرب واحد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فلا ينصرفون إلا وقد سحت عليهم سحائب الرحمة وصب عليهم وابل الغفران، وتحقق لهم كل أمل واستجيب لهم كل دعاء ورجاء. فيا له من موقف عظيم يفيض بالروعة والجلال وينطق بعزة الإسلام والمسلمين. ومما يهدف إليه الإسلام في تشريع الحج أنه قرر مبدأ الأخوة الإسلامية على مستوى العالم، حيث يجتمع الحجاج من أقطار الأرض ولكل منهم جنسه ولونه ولغته وعاداته وتقاليده، ولا بد أن يسود مبدأ الأخوة بين الجميع. ولذلك أغلق باب الشحناء عليهم في قوله: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وكل إنسان ملزم أن يكف نفسه عن قبيح الكلام.

0: وعن الخروج عن جادة الإسلام، وعن النقاش والجدال بقصد التفوق على الغير. فهذه الثلاثة أيها الكرام هي التي تورث العداوة وتذهب المحبة، فمتى كف المسلم نفسه عنها كان قوله جميلا ودينه متينا، غير منازع غيره على التفوق والتصدر والرياسة. وهذا هو التدريب الحكيم والعظيم على تأسيس الأخوة بين أمم العالم المسلمة، لسيما
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا

0: تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: الأذكار.
1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
0: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.

0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رضي

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: فقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة فصلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة فصلت. من رحمة الله بعباده ولطفه بهم أيها الأحبة أنه لم يفرض الحج إلا على مستطيعهم والقادر عليه منهم لا غيرهم. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. إن مكانة الحج في الإسلام تأتي بعد الجهاد مباشرة، كيف لا وهو جهاد وتضحية وبذل وعطاء. فالحج جهاد بالمال وجهاد بالنفس، من أجل أن يترك الحاج ماله وزوجه وولده، ويغادر وطنه وأرضه، ويفارق أصدقاءه وخلانه. لا يدفعه لذلك شيء إلا الفرار إلى الله والتعلق به والتطلع لمشاعره والطواف ببيته والوقوف في ساحته مع عباده وأصفيائه، يجسد قول المولى عز وجل وينفذ أمره: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. والحاج فار إلى الله ومجاهد في سبيله. وقد أجاب عليه الصلاة والسلام الذي سأله عن أفضل الأعمال بقوله: إيمان بالله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. ومعنى المبرور أي المقبول. والحج المقبول هو الذي لا يرجع صاحبه إلى الذنب، كما لا يرجع الحليب إلى الضرع. وحتى يكون الحج مقبولا لا بد أن يجمع شروط القبول، وهي شروط فقهية وشروط روحية إيمانية. فالشروط الفقهية أن تحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال بعد أداء هذا الركن: خذوا عني مناسككم، وقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. والشروط الروحية أن يكون حجك خالصا لله، لا رياء ولا سمعة فيه، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. إن حجا يجمع هذه الشروط ويستوفي هذه الأركان يدخل به الحاج الجنة ويستوجب الرضوان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
1: الروح. نبي كريم سميت سورة باسمه، وقد روت العديد من الأحداث العظيمة. سورة يونس عليه السلام، نستمع إليها بصوت القارئ فارس عباد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العظيم.
1: تلا على أسمعكم الكريمة القارئ فارس عباد تلاوة مباركة لسورة يونس عليه السلام. نواصل أيها الكرام رحلتنا في رحاب بيت الله وفي أجواء مشاعره. إنها رحلة العمر وسفر الحياة بالروح إلى أعلى عليين وإلى جوار صحابة رسول الله الطيبين الطاهرين وزوجات نبيه أمهات المؤمنين. والإسلام دين عدل ووسطية حتى مع حقوق المسلم على نفسه، فالإسلام لا يأمر بأمر فيه ضرر أو إجحاف، بل كل أوامره ونواهيه تصب في مصلحة من ينتمي إليه. فعلى سبيل المثال يقول الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. فالحج، الحج أيها الأحبة، يجمع بين مصالح الفرد الدنيوية من بيع وشراء وغيرها، وبين مقاصد هذه العبادة من ذكر وصلاة ودعاء وغير ذلك. وهذا يدلنا على أن الإسلام ما منع من شيء إلا وأباح أشياء أخرى، وهذه هي عين مراعاة حاجات الإنسان. والمتأمل في حياة المسلم اليومية تجده بين مباحات لا غنى له عنها، وواجبات لا بد له من عملها، ومحرمات يحرم عليه فعلها، وقد منع منها اختبارا وابتلاء على صبره عنها، ومع ذلك كله تجده يوازن بين المباح من مأكل ومشرب وملبس، وبين الواجب من صلاة وبر وصلة وغيرها، وبعيدا كل البعد عما منع منه. وفي أيام الحج تتأصل هذه المبادئ وتترسخ ليعيش المسلم متوازنا في حياته.

0: بذاته بلا إجحاف ولا تقصير. ومن المقاصد النبيلة لهذه العبادة العظيمة أن مبدأ المساواة يتجلى واضحا في الحج، حيث يجتمع المسلمون من كل جنس ولغة ولون ووطن في صعيد واحد، لباسهم واحد وعملهم واحد ومكانهم واحد ووقتهم واحد، وحدة في المشاعر ووحدة في الشعائر، ووحدة في الهدف، ووحدة في العمل، ووحدة في القول. يقول شفيع الأمة صلى الله عليه وسلم: إن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى. وعلى هذا يتربى الأغنياء والمترفون أنه مهما كثرت الأموال ومهما ارتفعت المناصب، فليس المال وليس المنصب وليس الجاه هو المقياس الحقيقي للتفاضل والتفاخر، بل تقوى الله وإخلاص العبادة له وحده هي مقياس التفاضل. فما فاق بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي، ما فاقوا أبا جهل وأبا لهب بالنسب ولا بالمنصب، بل بحقيقة التفاضل وهو إيمانهم بالله وحده. ولهذا نالوا شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومرافقته، وهي دعوة للتواضع وهضم النفس لتعرف حقيقة هذه الدنيا وأنها فانية وزائلة. نسأل الله بمنه وكرمه أن يتقبل من الحجيج حجهم، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم.
1: اللهم
0: إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك.
1: اللهم
0: زينا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن، بمنك وفضلك

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الدخان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الدخان.

سلاما على من قرأ يدبر الأمر، فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا، فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين، فقال خيرا يا رب العالمين.

0: أينما كنت
1: أينما كنت
0: يصلك أثيرنا بكل المحبة
1: بكل المحبة،
0: وبه تغدو النفس مشرقة
1: مشرقة،
0: والقلوب رحبة
1: والقلوب رحبة.
0: أثير الروح أثير الروح
2: أثير الروح
0: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
3: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الجاثية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الجاثية. مستمعين الأعزاء، جعل الله لعباده في أيامه أعيادا ومواسم يتذكرون فيها نعماءه ويشكرون آلاءه ويحمدونه أثناءه على توفيقه لهم في ميادين الطاعة والعمل الصالح. والصفة الغالبة على هذه الأعياد والمواسم هي أن الحق تبارك وتعالى قد جعلها مناسبات لتجميع الأمة وتأليف قلوبها وتوحيد

0: إذها في وجهتها وطريقتها وحركاتها وسكناتها وآلامها وآمالها والتسامي نحو الوحدة التي يريد الله لعباده وأوليائه أن تكون متحققة فيهم على الدوام، كما قال الحق تبارك وتعالى في سورة المؤمنون: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. كما يريد سبحانه لهذه الأمة أن تكون متكافلة متضامنة تبدو كتلة واحدة إذا تحركت بأجمعها، لأن كل جزء منها ملتئم مع بقية الأجزاء ومرتبط بها. ومن هنا صور الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة بهذه الصورة الرائعة، فقال: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. كما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وحتى نفهم أعزائنا فلسفة الحج، شرع الله الحج ليكون رحلة خالصة مخلصة لوجهه وفي سبيله، تتوافر فيها رياضة الحس والوجدان وحمل النفس على التجرد من زينة الحياة والإقبال بها على طاعة الرحمن. ولذلك كان في الحج انتقال وارتحال وإعداد للزاد واحتمال لمشاق السفر وتغير الأجواء وتجرد من متاع الحياة حتى في الثياب المألوفة والملابس المعروفة، وإقبال على الله بالحس والنفس والعمل والقول والذكر والفكر. فشعار المسلم منذ إحرامه هو نداؤه ودعاؤه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولذلك كان من أول ما يلزم للحج هو النية الطاهرة الصادقة التي يعزم فيها المسلم على الرحيل إلى ربه بنفس مؤمنة وذات تائبة وهمة معرضة عن الشهوات والملذات، مقبلة على الطاعات والقربات، لأنه سيحل ضيفا على ربه عز وجل حول بيته الذي جعله الله مباركا وهدى للعالمين. كما شرع الله الحج ليعلم عباده كيف يترفعون عن الأحقاد والأضغان ويتناسون الشحناء والبغضاء ويزهقون روح الخصومة والمعاداة. ولذلك جعل الله موسم الحج فرصة للإخاء والصفاء والتنزه عن الخلاف والاعتساف حتى في الكلام والحوار والتطهر من كل أسباب التمرد والانحراف. ولذلك يقول أصدق القائلين سبحانه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم، في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، مما جاء في فضل سور القرآن ما جاء في فضل سورة الملك من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. القرآن بالعموم يأتي شفيعا لأصحابه،

0: لكن هذه السورة أيضا لها شأن خاص وفضل خاص في الشفاعة للمسلم يوم القيامة لمن داوم على تلاوتها
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين. نبقى الآن أيها الإخوة مع هذه التلاوة المباركة بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما يتيسر له من سورة الرعد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

وأعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق.

أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا

الحق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب.

نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلاً.

0: عظيم.
1: تلا على ما سمعنا أيها السادة الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما تيسر له من سورة الرعد
2: من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من التردي، وأعوذ بك من الغرق والحرق

0: والحرم، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لدغا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة لما يتيسر من جزء قد سمع. أعوذ

0: بصوت الشيخ عبد الهادي كناكري. كانت هذه تلاوة مباركة لجزء قد سمع.
1: اللهم في هذه الساعة المباركة وفقنا لما تحب وترضى، وارزقنا سعادة الدنيا والآخرة، وارزقنا من حيث لا نحتسب، وأطل أعمارنا.

0: وجعلنا من أهل الفردوس وجعلنا من المتحابين بجلالك.
1: أذكار الصباح.

له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد.

106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أحمد السعدي سورة الفاتحة وما تيسر من سورة المائدة من صلاة التراويح لعام 1440 من الهجرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أحمد السعدي سورة الفاتحة وما تيسر من سورة المائدة من صلاة التراويح لعام 1440 من الهجرة.
2: فواصل حديثية.

0: الحية.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له.
2: رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وأخرجه البخاري ومسلم.
3: لم يخلقنا الله لنحزن،
4: هو فقط
3: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
4: تأكد
3: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
4: يوما ما
3: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
4: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
3: أثير الروح.

نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح، إنه أثير الصباح. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أثير الصباح، من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال.

0: اللهم يسر حال من تعسر، وفرج هم من ضاقت عليه الحياة، ووفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن ترحم موتانا، وأن تستجيب لنا دعاءنا، يا منان يا كريم.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
0: إنما يقيم الإنسان على الإيمان بالله ويمسك به في مجال العمل الصالح هو ذكر الله، فبذكره يحيا حياة طيبة يجد فيها الأمن والسكينة، فإذا كانت الآخرة وجد ما عمل من صالحات حاضرة فيسعد بها ويهنأ.
1: أذكار الصباح.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منه حتى يصبح. بسم

0: من قالها موقنا بها حين يمسي ومات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حمدك.

0: الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح أدى شكر يومه.
2: أذكار الصباح.

كانت له عدل عشر رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح وحين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة.

0: أكبر الله أكبر ولله الحمد.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
2: العديد من الشواهد القرآنية والحديثية والأمثال والحكم والأبيات يزخر بها كتاب الله تبارك وتعالى، نحن في حاجة لنتعرف عليها ونتدبر معانيها حتى نصل إلى الفهم الصحيح والمعنى المفيد من مفرداته.
3: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة ياسين، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد الكندري.
4: بسم الله الرحمن

0: أيها الأحبة، استمعتم إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ الشيخ فهد الكندري، وقد تلا على أسماعكم الكريمة سورة ياسين.
1: أثير الصباح.

0: أحاديث الصباح.
1: من الضروري لكل مسلم أن يتعلم من قصص النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، ففيها الدروس المختلفة والعبر القيمة التي نحتذي بها ونتعلم منها. فالتاريخ الإسلامي يزخر بتلك القصص ويستعرض تضحيات الأبطال وشجاعتهم وثباتهم.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، سنروي لكم اليوم قصة الرجل العابد الذي شرب أم الخبائث. فقد روى الإمام النسائي عن عبد الرحمن بن الحارث قال: سمعت عثمان رضي الله عنه يقول: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. ومعنى ذلك ابتعدوا عن شرب الخمر ولا تشربوها، فإن هذه الخمر أعظم الكبائر، وهي الباب لفعل جميع الشرور. لذلك قال عثمان رضي الله عنه: إنه كان رجل ممن خلا قبلكم تعبد. رجل من الأمة السابقة كان عابدا صالحا يخاف الله جل وعلا، فأحبته امرأة غير صالحة، فقالت للجارية التي عندها والخادمة التي عندها: اذهبي إلى ذاك الرجل الصالح وقولي له إنا ندعوك للشهادة. والشهادة من الأعمال الصالحة، وهذا الرجل صالح يحب أن يقدم الخير. فذهبت هذه الجارية وهذه الخادمة إلى هذا الرجل الصالح وقالت له: إن سيدتي تريدك للشهادة، فتعال معي إلى بيتها. وهذا الرجل من المفترض المفروض أنه يأخذ معه أحد لكي لا يصبح في موقف محرج مع هذه المرأة، ولكنه لم يفطن لذلك، لم يكن في باله أنه سيحصل شيء من الشر، وأحسن النية وذهب مع هذه الجارية وهذه الخادمة. فلما وصل إلى بيت هذه المرأة، وكانت المرأة غنية وتعيش في بيت كبير، فدخلت هذه الخادمة وهذه الجارية إلى هذا المنزل الكبير، فدخل خلفها هذا الرجل، فكانت هذه الجارية وهذه الخادمة تغلق الأبواب خلف هذا الرجل. كل ما دخلوا بابا من أبواب هذا المنزل أغلقت الخادمة والجارية هذا الباب، حتى وصلوا إلى الغرفة التي فيها هذه المرأة.

التي لا تخاف الله سبحانه وتعالى. فلما صار هذا الرجل أمامها، هذه المرأة بدأت تهدد هذا الرجل بالقتل، أو أنه إذا أراد أن ينجو من الموت فإنه لا بد عليه أن يفعل أحد هذه الأمور الثلاثة. الأمر الأول أن يفعل معها الفاحشة، والأمر الثاني أن يشرب كأسا من الخمر الذي أمامه، والأمر الثالث أن يقتل هذا الغلام وهذا الصبي. فهذا الرجل الصالح احتار في الأمر، فهو لا يريد أن يموت ولا بد عليه أن يفعل أحد هذه الأمور الثلاثة التي أمامه، وكلها من الشرور وكلها من الكبائر. فاختار أن يشرب الخمر، وقال أن الخمر هذا أخف شيء من هذه الأمور، بالنسبة له أفضل من أن يفعل حرام مع هذه المرأة، وأفضل من أن يقتل هذا الصبي وهذا الغلام. فقال اسقني من هذا الخمر كأسا، فسقته كأسا أعطته فشرب هذا الخمر، وبعدها قال زيدوني من هذا الخمر، فشرب كأسا آخر. فذهب عقله، صار هذا الرجل لا يحس بنفسه، فذهب إلى هذه المرأة وفعل معها الحرام، ثم أخذ السكين وقتل هذا الصبي. لذلك أيها المستمعون الكرام، سميت هذه الخمر أم الخبائث، لأنها تفتح أبواب الشرور. فالذي يشرب الخمر في النهاية يذهب عقله ويفعل جميع ما حرم الله سبحانه وتعالى. لذلك حذرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم من هذا الخمر، وأخبرنا أن الذي يشرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 ليلة. الذي يشرب الخمر فإنه يجب عليه أن يصلي الصلوات كلها، ولكنه عقوبة له أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما. وأيضا الذي يشرب الخمر أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مات والخمر موجود في جسمه فإنه يكون من أهل النار والعياذ بالله. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، نستفيد من هذه القصة ومن هذا الحديث أن الذي يشرب الخمر فإن له الإثم العظيم، وأنه يدخل نفسه في مفاسد كبيرة تخرب له دنياه وتفسد عليه آخرته. أيضا نستفيد من هذه القصة ومن هذا الحديث أن أهل الفساد لا يريدون لأهل الصلاح أن يستمروا في صلاحهم. لذلك قال الله عز وجل في سورة النساء: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فلذلك أهل الفساد يحبون أن يجعلوا أهل الصلاح مثلهم فاسدين، فيجب على أهل الصلاح دائما أن يدعون الله دائما أن يثبت قلوبهم على طاعته ومرضاته. أيضا نستفيد من هذه القصة ومن هذا الحديث أن نحذر

0: من بعض الأشخاص الذين يريدوننا في أمر فيه خير ولكن قصدهم فيه شر، فلا بد على كل شخص أن يحذر من هؤلاء الناس الذين في الظاهر يدعوننا إلى الخير ولكن في الباطن عندهم شر عظيم. فنسأل الله عز وجل أن يحمينا وإياكم من كل سوء ومكروه. أيها المستمعون الكرام، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.

0: حديث الصباح. ذكر الله هو تذكره في استحضار جلاله وعظمته وقدرته وكل ما له سبحانه من صفات الكمال والجلال. فإذا ذكر الإنسان ربه واستحضر جلاله وعظمته كان من هذا الذكر في ظل ظليل يوم القيامة.
1: الأذكار.
2: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد.
1: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
2: أصبحنا و

0: بك نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

0: أنت.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر

0: القول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم، أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار.
1: أحاديث الصباح.
2: يقول الله تعالى في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.

0: اتقوني يا أولي الألباب. هذه الآية أيها الأحبة واحدة من مجامع البيان في توضيح أثر الحج في سلوك الإنسان، فقد نهى القرآن عن الرفث والذي فسر بعدة معان وكلها مجتمعة في معنى واحد، هو النهي عن اللغو من الكلام. وما دام نهى عن لغو الكلام فإذن هو يطلب طيب الكلام، وهذا أمر بتحويل سلوك سلبي إلى إيجابي، مما يؤكد أثر الحج في تغيير السلوك والبناء التربوي. وأما النهي عن الفسوق فهو نهي عن الخروج عن الطاعة، ولا خروج عن حدود الشرع بالسيئات وارتكاب المحظورات. وأما نهيه عن الجدل فهو بذات الوقت يدعو للتعامل بلغة الحوار الهادف، وسميت المخاصمة مجادلة لأن كل واحد من الخصمين يروم أن يفتل صاحبه عن رأيه. والحكمة في أن الله تعالى ذكر هذه الألفاظ الثلاثة وهي قوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أنه قد ثبت في العلوم العقلية أن الإنسان فيه قوى أربعة: قوة شهوانية، وقوة غضبية، وقوة وهمية شيطانية، وقوة عقلية ملكية. والمقصود من جميع العبادات قهر القوى الثلاثة، أي الشهوانية والغضبية والوهمية. فقوله فلا رفث إشارة إلى قهر الشهوانية، وقوله ولا فسوق إشارة إلى قهر القوة الغضبية التي توجب التمرد والغضب، وقوله ولا جدال إشارة إلى القوة الوهمية التي تحمل الإنسان على الجدال في ذات الله وصفاته وأفعاله وأحكامه وأسمائه الحسنى، وهي الباعثة للإنسان على منازعة الناس ومماراتهم والمخاصمة معهم في كل شيء. فلما كان منشأ الشر محصورا في هذه الأمور الثلاثة لا جرم قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي فمن قصد معرفة الله ومحبته والاطلاع على نور جلاله سبحانه والانخراط في سلك الخواص من عباده فلا يكون فيه هذه الأمور. وهذه أسرار نفسية هي المقصد الأقصى من هذه الآيات، فلا ينبغي أن يكون العاقل غافلا عنها. ونجد أن التغيير من السلب إلى الإيجاب خلال فترة الحج أمر تعبدي لازم، وسيضطر الحاج لتدريب نفسه عليه كي لا يفوت أجر فريضة تكلف على أدائها من ماله ونفسه وبدنه، وبهذا يكون الحج دورة تدريبية لتنمية الذات وتطوير السلوك.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
0: اللهم ارزقنا في هذا اليوم السكينة وسعة الأرزاق وهدوء البال، وانزع الشيطان من نفوسنا ومن بيوتنا ومن بيننا وبين أحبابنا. اللهم فرج عنا جميع همومنا، اللهم كن لدعائنا مجيبا ولتضرعنا راحما قريبا. اللهم لا تقطع رجاءنا بين يديك، وسخر لنا من خلقك من يدلنا عليك، ووفقنا وارحمنا وتب علينا.

وترتسم في داخلنا كابتسامة حانية، وتصنع ليومنا الرضا والبهجة. ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال.

الحمد لله الذي زين بذكره ألسن الذاكرين، وأظهر من جميل أسمائه وصفاته وأفعاله ما سر به قلوب العارفين، فأثنى عليه بها الموحدون من الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أخبر أن ذكر الله تعالى أفضل ما يعمل العاملون. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. وبعد، فإن أهم ما يعتني به المسلم في حياته اليومية هو العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، حتى ينظم حياته على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم

أذكار الصباح والمساء، ذكر الله طرفي النهار بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر. آية.

0: لهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: رواه النسائي وصححه

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من

من قالها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات كفته من كل شيء. رواه الترمذي. من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم

لا يضره شيء. رواه الترمذي. من قالها في صباح كل يوم ومساء كل ليلة لم تصبه فجأة بلاء. رواه أبو داود.

0: الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: رواه الحاكم وصححه الألباني. قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار.
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.

0: ما صنع.
1: إذا قلتها حين تمسي فمت دخلت الجنة أو كنت من أهل الجنة، وإذا قلتها حين تصبح فمت من يومك فمثله. رواه البخاري.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي.
0: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة.

0: النور.
1: وإذا أمسى فليقل:
0: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
1: رواه الترمذي.
0: أصبحنا

0: في القبر.
1: وإذا أصبح فليقل:
0: أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: رواه مسلم:
0: أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله.
1: يقولها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة. من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. من قال حين يصبح:
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وحط عنه 10 خطيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإذا أمسى حتى يصبح. رواه ابن ماجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني وحسنه الألباني. ما يقال في الصباح:
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: رواه مسلم. ما يقال في المساء:
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. رواه البخاري. أذكار الصباح والمساء.
2: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
3: سبأ هي منطقة ملوك اليمن القدماء، كانوا يعيشون في رخاء وجنات حتى جرفت في السيل العرم جزاء كفرهم بالله. المزيد في سورة سبأ التي نستمع إليها في تسجيل من صلاة القيام لعام 1438 من الهجرة بصوت القارئ محمد فؤاد الكواري.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، سورة سبأ، استمعتم إليها في تسجيل من صلاة القيام لعام 1438 من الهجرة بصوت القارئ محمد فؤاد الكواري.

0: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة المؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة المؤمنون. أحبتنا الكرام، موسم الحج موسم أمان وسلام، يأمن فيه كل فرد على نفسه ومتاعه،

0: وكلما تطلع المسلم إلى بيت الله الكريم قال كما كان يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. بل إن الحمام نفسه وهو طائر رقيق ضعيف يأمن على نفسه، فهو يطير هنا وهناك وينتقل من مكان إلى مكان لا يخشى عند الحرم أذى أو عدوانا. وكيف يخشى ذلك وهو في الحرم وحول البيت الحرام وفي الموسم الحرام حيث لا يكون اعتداء أو انتقام؟ وهؤلاء هم ضيوف الله حول بيته، كأنهم في صلاة ممتدة الأجل طويلة الأمد، فهم يتحركون ويذهبون ويجيئون، وذكر الله هو الشغل الشاغل لهم، وتصفية قلوبهم هو الأمر المسيطر عليهم، وتطهير نفوسهم هو المقصد الأسمى من رحلتهم حتى يتحقق فيهم ومنهم الحج المبرور الذي يجعل المرء وكأنه قد ولد من جديد، مصداقا لقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: ليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. ولعل هذا لا يبعد عن مجال الحكمة في أن يطوف المسلم حول الكعبة طاهرا متوضئا كأنه في الصلاة. ألا ما أجملها من رحلة، وما أكرمها من ضيافة، وما أعظمها من نعمة، وما أجله من فوز مبين. ويذهب المسلم الصادق إلى الحج فإذا وفقه مولاه جل وعلا لتأدية الفريضة على الوجه الأكمل، فقد وصل إلى جملة أغراض وعدة مقاصد. فإنه يسهم أولا بشخصه مع إخوانه في الله في تطبيق الوحدة على أوسع نطاق مستطاع، وهو يزور الأماكن الطيبة المقدسة صاحبة الذكريات الدينية المجيدة والنفحات الإلهية العديدة، فيكون له من هذه الذكريات نور وضياء، ومن هذه النفحات غذاء ودواء، ومن التدبر والتفكر إيقاظ وإحياء. والذكرى تنفع المؤمنين، وهي من فلسفة الحج. والحاج وهو يرى المشعر الحرام يزداد لدين الله إجلالا وعلى ربه إقبالا، وهو يرى بعينه وقلبه كيف انبعث دين الإسلام الهادي من جوف الصحراء ومن واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم، ومع ذلك عمر هذا الإسلام دنيا الناس بالخيرات والبركات، وزانها بالطيبات الصالحات، وأخرج من رمال الفيافي ومن جوف الخيام رجالا صاروا فرسان النهار ورهبان الليل، فعلموا الدنيا كيف تكون القيادة الرشيدة والعبادة المجيدة والجهاد من أجل الحق والخير والعدالة والإخاء. وإن فلسفة الحج أيها الأحبة فريضة توجد في الإنسان إن أداها بصدق وإخلاص ثباتا وقوة، فهي تأخذه أولا بالتوبة والتطهر من المآثم والمظالم، وتعلمه الرحلة في سبيل العقيدة والتعب في سبيل المبدأ، وهي تعلمه أيضا كيف يلتئم وينسجم مع إخوانه، وهي تعوده كيف تنبسط يده بالبر والإحسان، وتعوده على التضحية والبذل. اللهم
1: اللهم
0: إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك وانطلق لساني بتمجيدك ودلني القرآن على فضل جودك، فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك؟ إلهي إن عفوت فبفضلك، وإن عذبت فبعدلك، يا من لا يرجى إلا فضله ولا يشك بعدله. اللهم متعني بما له هديتني.

0: عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: صوت الإذاعة. صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
2: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
1: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. إذا ضاقت بك السبل، ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله، في الدنيا والآخرة.

0: تستمعون مستمعين الكرام إلى ثامن سور القرآن الكريم، سورة الأنفال، بصوت القارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا.

إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا

إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا.

الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين

الفريق. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم.

الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد

الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ترهبون به

هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم

صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب

في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خان الله

0: كنا في جو امتلأ بروح الجهاد في سبيل الله من خلال هذه السورة المباركة، سورة الأنفال، كانت بصوت القارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: سبحان الله، سبحان الله، والحمد لله، والحمد لله، عدد ما خلق، عدد ما خلق. سبحان الله، سبحان الله، والحمد لله، والحمد لله، ملء ما خلق، ملء ما خلق. سبحان الله عدد كل شيء، عدد كل شيء. سبحان الله، سبحان الله، والحمد لله، والحمد لله، ملء كل شيء، ملء كل شيء. سبحان ذي الجبروت والملكوت، والملكوت، والكبرياء والعظمة، والكبرياء والعظمة. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، عدد خلقه، ورضا نفسه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، وزنة عرشه، ومداد كلمات، ومداد كلمات. سبحان، سبحان من ثبت في قلوب عباده رجاء، بعباده رجاء، وقطع الرجاء عمن سواه، عمن سواه، ومنح شرف رضا، شرف رضا. سبحان، سبحان من رحم من اكتنفته سيئاته، سيئاته، واحاطت به خطيئته، خطيئته. سبحان، سبحان سبحان من طيب المصطفين من عباده للقائه، لقائه، وأهلهم لولائه، لولائه، وجعلهم، وجعلهم مع المرحومين من أوليائه، من أوليائه. خبت الظنون إلا فيه، إلا فيه، وضعف الاعتماد إلا عليه، إلا عليه. سبحانه الباقي، الباقي، العليم، العليم، الحي، الحي، القيوم، القيوم، العفو، العفو، العلي، العلي، الكبير، الكبير، البصير، البصير، الرؤوف، الرؤوف، الباقي، الباقي، الأحد، الأحد، الرحمن، الرحمن، الملك، الملك، القدوس، القدوس، السلام، السلام، المؤمن، المؤمن، المهيمن العزيز الجبار المتكبر، المتكبر، الخالق البارئ، المصور، المصور، الباسط القابض، الباسط القابض، الخافض الرافع، الخافض الرافع، الماجد الواحد، الماجد الواحد. اللهم احفظنا، اللهم احفظنا، بالإسلام قائمين، بالإسلام قائمين، واحفظنا، واحفظنا، بالإسلام قاعدين، قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين، ولا الحاسدين. اللهم ما أسأنا وأحسنت إلينا، أحسنت إلينا، فإن عدنا، فإن عدنا، فعد علينا، فعد علينا. اجعلنا، اجعلنا، ووالدينا والمسلمين، والمسلمين، في حفظك وذمتك ورعايتك، ورعايتك.

0: اللهم إني أسألك يا حي صفة ذاتك، ويا محيي صفة أفعالك، وما بالذات لا يفوت وما بالفعل يحيا ويموت. يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: يا الله
2: هنا
3: هنا
2: هنا
3: هنا هنا هنا هنا.
2: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
4: كتاب الله راحة كل قلب نذير الروح،
3: والبرامج المفيدة
2: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
3: والألفة
2: هنا أثير الروح.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين، الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا ما تيسر من جزء تبارك.
1: بسم الله.

النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل.

0: تلا علينا الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من جزء تبارك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. تكرست هذه الفريضة منذ أن أمر الله تعالى خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يؤذن في الناس بالحج، وحيث ظلت القلوب تهفو إلى البيت العتيق من كل فج عميق تلبية لنداء الله سبحانه. ويمكن الاستدلال على فضل الحج ومرتبته في فضائل الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، عندما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. والحج من أعظم أسباب تكفير الخطايا والسيئات، فإذا أدى الحاج هذه الفريضة على الوجه الأكمل فإنه يرجع من حجه كيوم ولدته أمه. ولعل من أبرز فضائل الحج وفوائده أنه لا ينقص من مال، وإنما يعتبر مجلبة للرزق بإذن الله. وقد صح في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. ومنافع الحج كثيرة، منها منافع دينية ومنها منافع دنيوية تستفيد منها مكة وأهلها استجابة لدعاء خليل الله إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ومن هذه الفوائد أيضا تقوية صلة العبد بربه بمثل التلبية وذكر الله في المشاعر والطواف حول البيت وتقبيل الحجر الأسود، فيباهي الله بأهل عرفات الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق أشهدكم أني غفرت لهم. بيد أن أهم منافع الحج أنه مظهر من مظاهر وحدة المسلمين، وسبب من أسباب جمع كلمتهم ووحدة صفهم وإصلاح ذات بينهم عندما يلتقون من شتى بقاع الأرض حول صعيد واحد وقلب واحد وهدف واحد، وهو توحيد وذكر وحمد الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى الله تعالى والتواصي بالحق والصبر والمرحمة والتفاهم في القضايا المهمة والحوادث المستجدة التي تهم مصلحة الأمة. من كتب الله له الحج أيها الأعزاء ووفقه لأدائه فرضا كان أو تطوعا وقام بأعماله كاملة فقد من الله عليه بالنعمة العظيمة والمنزلة الرفيعة والمغفرة الواسعة والأجور المتنوعة. ومن قبل الله حجه فقد نال الأجور الكثيرة وشاهد فيه المنافع المتنوعة الدينية والدنيوية وإن لم يقدر على حصر هذه المنافع. فماذا نريد بعد هذا الفضل من فضل؟ وماذا نريد بعد هذا الإكرام من إكرام؟ وماذا نريد بعد هذه الأجور من أجور؟ وصدق الله القائل في كتابه العزيز ممتنا علينا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم.

0: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
1: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الشورى. بسم

الغيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن

وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا

طرف خفي. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا

0: صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الشورى. موسم الحج إلى بيت الله العتيق أيها الكرام شعار الوحدة والتوحيد، وموسم إعلان العهود والمواثيق وحفظ الحقوق والكرامات وحقن الدماء وعصمة النفوس والأموال، وما فاضت به الوصايا في خطبة الوداع. وها هي طلائع الحجاج تضيء محياهم أباريق الحرم، وينتظم عقدهم في رحابه الطاهرة آمين البيت الحرام، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، يحطون رحالهم عند بيت الله العتيق كما تبين في سورة آل عمران: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، ملبين النداء القديم المتجدد كما جاء في سورة الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ويؤدون ركن الإسلام الخامس ويلبون بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يأملون من الله القبول ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أيها الأعزاء،

0: حديث عن الحج وفضله يحدو الأرواح ويبعث الأشواق لإجابة نداء الرحمن لحج بيت الله الحرام. فيا خسارة من قعدت به همته واستولى عليه كسله فلم يلحق بركب الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وفي الحج شرف الزمان والمكان، فالمكان بلد الله الحرام، والزمان عشر معظمة في أشهر محرمة، وهذه البقعة عظم الله حرمتها غاية التعظيم، وجعل إجلالها من التقوى وسببا للتقوى. ومن دروس الحج البليغة وأسراره الجليلة أنه يصل حاضر الأمة الإسلامية بماضيها ويربط آخرها بأولها، والمسلم كلما ارتبط بتلك البقاع الطاهرة المباركة وشعائرها الراسخة المقدسة كلما كان أقرب إلى الهداية وإلى الاقتداء بالسلف الصالح الذي أمرنا أن نقتدي بهم. قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. ومن أسرار الحج وحكمه أيضا أنه يذكر بالرحيل إلى الدار الآخرة، فالحاج يغادر وطنه الذي ألفه ونشأ في ربوعه، وكذلك الميت إذا انقضى أجله يغادر دنياه التي عاش فيها. وكما أن الميت يجرد من ثيابه ويغسل ويكفن في أكفان بيض، فكذلك الحاج يتجرد من ثيابه طاعة لله تعالى ويغتسل ويلبس رداءين أبيضين لإحرامه. وفي وقوف الحجاج يوم عرفة مشهد مصغر ليوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ولذا افتتح الله سورة الحج بقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وكذلك مستمعينا، من أسرار الحج ودروسه البليغة أن فيه تربية للنفوس على الفضائل ومكارم الأخلاق كالصبر والعفو والتسامح وبذل المعروف، وفيه تحرير للنفس من رق الشهوات والارتقاء بها لأعلى الدرجات. فحين يترك الحاج بيئته التي اعتاد عليها والتي فيها كثير مما يشغل عن ذكر الله ويلهي عن طاعته، فيترك كل ذلك لينتقل إلى بيئة مغايرة كل ما فيها يذكر بالله ويعين على طاعته، فلا يرجع الحاج إلى بيئته الأولى إلا وقد صفت نفسه وطهر قلبه وسمت روحه ولانت جوارحه وصلحت أحواله بإذن الله. كما أن من أسرار الحج البديعة أنه يغير الكثير من القناعات السلبية ويصحح الكثير من الآراء الخاطئة، ففي الحج يتعلم المسلم أن كثيرا مما تعود عليه الإنسان وألفه من زخارف الدنيا وزينتها وكان يراه ضروريا لا يمكن الاستغناء عنه أنه ليس كذلك، وأن كثيرا من الأعمال الصالحة التي كان يراها صعبة الأداء أنها ليست كذلك.
1: هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش، منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
2: مصحف البحرين. يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الحجرات.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الحجرات.

يا عالما بأعمال الجوارح وخواطر القلوب والتفكير، ما عصيناك استهزاء بقدرتك ولا استخفافا بعزتك، ولكن غلبت علينا شقوتنا وحرمان استوجبه تقصيرنا. يا شهيدا على حركاتنا وسكناتنا، يا بصيرا بحالنا، يا سميعا لحسرات زلاتنا، وستيرا لهفواتنا وعوراتنا، يا مجيبا لآهاتنا، يا غفارا لذنوبنا، آمنا يوم الفزع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. يا عالما بخفيات الأمور وما تخفي الصدور، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا.

0: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك. أثير
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة إبراهيم.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

0: مصحف البحرين، فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الزمر بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز.

والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة الزمر بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.
2: الحج رحلة قدسية مباركة تتضاعف فيها الأجور أضعافا كثيرة، ففي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة فيما سواه. وفي الحديث الحسن قال عليه الصلاة والسلام لرجل أراد الحج: فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام، لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعها إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة، وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل، وأما طوافك بالصفا والمروة كعتق 70 رقبة، وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة يقول: عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات، وأما نحرك فمدخور لك عند ربك، وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحى عنك بها خطيئة، وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك، يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول: اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخير يوم طلعت فيه الشمس أيها الأحبة يوم عرفات، يجتمع الحجاج القادمون من كل حدب وصوب على صعيد واحد في مكان واحد وزمان واحد وبلباس واحد، لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى، شرأبت أعناقهم

وتوحدت قلوبهم في مشهد عظيم، ملبين لله تعالى، ارتفعت أياديهم بالتضرع إلى الله طلبا للمغفرة والرحمة، فيصلوا الظهر والعصر قصرا وجمعا بأذان وإقامتين، ويدعون بما تيسر لهم تأسيا بسنة خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم. عرفة أو عرفات مسمى واحد عند أكثر أهل العلم لمشعر يعد الوحيد من مشاعر الحج الذي يقع خارج الحرم، وهو عبارة عن سهل منبسط به جبل عرفات المسمى بجبل الرحمة، الذي يصل طوله إلى 300 متر، وبوسطه شاخص طوله 7 أمتار، فيما يحيط بعرفات قوس من الجبال ووتره وادي عرنة، ويقع على الطريق بين مكة والطائف شرقي مكة المكرمة بنحو 22 كيلومترا، وعلى بعد 10 كيلومترات من مشعر منى و6 كيلومترات من المزدلفة. وبعرفة جبلها المشهور، وهو أكمة صغيرة شبيهة بالبرف، يصعد عليها بعض الحجاج يوم الوقوف، وليس الوقوف على الجبل خاصة من واجبات الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: والصلاة القائمة
1: والصلاة القائمة
0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة
1: آت محمدا الوسيلة والفضيلة
0: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته
1: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته
0: إنك لا تخلف الميعاد
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح.
3: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة لقمان. أعوذ بالله من الشيطان.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: الذرية الطيبة هبة كبرى وعظيمة، لذا لا يزال العبد يدعو بطيب الذرية حتى بعد أن يرزقه الله بها.
1: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.

0: أدعية من القرآن.
1: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة. إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم فضل وأحكام ذي الحجة. فضل وأحكام ذي الحجة برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ عبد الله الدوسري، إخراج عهود تلفت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، أما بعد، نتحدث إخواني عن فضل العشر من ذي الحجة. فهذه الأيام هي أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. فهذا دليل على فضل هذه الأيام على غيرها من السنة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمل في عشر الأضحى. قيل: ولا جار في سبيل الله؟ قالوا: ولا جار في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه الدارمي. فإدراك هذه العشر نعم عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى على عبده، لأنه يدرك موسم من مواسم الطاعة التي تكون عونا للمسلم، فيحصل الأجور والثواب العظيم. فعلى المسلم أن يستشعر هذه النعمة ويستحضر عظم الأجر فيها، وينبغي أن يغتنم الأوقات وأن يظهر المزيد من الطاعة في هذه الأيام. والطاعات الأكثر من النوافل: الصلاة والصدقة وبر الوالدين وصلة الأرحام والتوبة، وكذلك أكثر من ذكر الله والتكبير والتهليل.

0: والصيام والحرص على الأضحية وأعلم التون فيها لعظم أجرها، فهي تقع وقرنها الله سبحانه وتعالى بالصلاة، ولأن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فهو أعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه: فصل لربك وانحر. فهذه الأيام المباركة فيها من الأجور العظيمة، وكذلك ينبغي للمسلم أن يكثر فيها من قراءة القرآن وتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. فيكثر من تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. فالقرآن العظيم فيه من البركة والنور والشفاء. قال سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فإذا أردت هداية قلبك ولين قلبك واستقامتك وتوفيقك للهداية والمحافظة والثبات على الطاعة، فأكثر من تلاوة كتاب الله، خاصة في هذه الأيام المباركة. فالقرآن العظيم له تأثير عظيم على القلوب في صلاحها وهدايتها. وفق الله جميعا برضا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين برنامج فضل وأحكام ذي الحجة، مع تحيات فضيلة الشيخ عبد الله الدوسري والمخرجة عهود تلفت.

يقول الله جل في علاه في سورة الحج: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هذا هو النداء الأعظم من الله الواحد الأحد إلى أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لتؤدي هذا النسك العظيم والركن الجليل من أركان الإسلام، منذ ما قام إمام التوحيد إبراهيم الخليل عليه السلام ببناء البيت العتيق، يحمل الحجر من على كتف ابنه إسماعيل عليه السلام وهما يهتفان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فلما أكمل البناء وصعدت الكعبة في السماء، قال إبراهيم عليه السلام لربه عز وجل: يا رب، ماذا أفعل الآن؟ قال: اصعد على جبل أبي قبيس، وهو أعظم جبال مكة. فصعد إبراهيم عليه السلام وقال: يا رب، ماذا أقول؟ قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قال إبراهيم عليه السلام: يا عباد الله،

0: أيها الناس، حجوا بيت الله العتيق، حجوا بيت الله العتيق، حجوا بيت الله العتيق. فأسمع الله دعوته نطفا في الأرحام، أسمع دعوته الأحياء والأموات، أسمع دعوته كل الكائنات. فأقبل الموحدون يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. البشرية كلها تلبي، الأرض تلبي، السماء تلبي، الدنيا كلها تلبي. ويشهد لسان الحال أن النصر لهذا الدين، وأن العاقبة للمتقين. لذا أيها الأحبة الكرام، إن فريضة الحج ليست مجرد عبادة أو أداء لركن وحسب، بل إن فترة الحج أشبه بدورة تدريبية مكثفة يمكن لمن دخل فيها أن يحقق تنمية لذاته وتهذيبا لسلوكه، حيث يأتي الحاج لأداء هذا النسك وله سلوكيات معينة في التعامل مع الآخرين، فمنهم المتعالي، ومنهم المجادل، ومنهم الانطوائي، ومنهم المتمرد، ومنهم الحليم الكريم طيب النفس، وغير ذلك من السلوكيات. وبدون مؤثرات قوية على أصحاب السلوكيات السلبية لن تصبح إيجابية بشكل مفاجئ، كما أن أصحاب السلوكيات الإيجابية قد تتأثر بطريقة تعامل السلبيين ممن يستفزون الحليم ويغيرون طيب النفوس. إذا لم يكن هناك مؤثرات قوية أيضا تعينهم على الحفاظ على إيجابيتهم. لأجل ذلك كان الأثر الكبير لفريضة الحج في التغيير والبناء التنموي للإنسان، لسيما حينما يقرر القرآن ذلك الأثر العظيم بقوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم.
1: وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: تستمعون الآن للشيخ محمد أيوب وقراءة للقرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله

0: وكان إذا وضع ثوبه قال:
1: بسم الله.
2: إذا ضاقت بك السبل،
3: إذا ضاقت بك السبل،
2: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
3: مفاتيح الخير كله،
2: في الدنيا والآخرة.

إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. تستمعون الآن إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة ياسين، يتلوها علينا الشيخ محمود خليل الحصري.

0: يوقنون.
1: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.

فبشره بمغفرة وأجر كريم.

إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعلوا

وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ.

ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون.

0: اللهم إني أدعوك بما دعاك به يوسف عليه السلام. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأدعوك بما دعاك به موسى عليه السلام، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أدعوك بما دعاك به سليمان عليه السلام حين قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا الله
2: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات.

0: 106
1: فاصلة واحد اف ام.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: أثير الروح.
1: أثير الروح.
3: نستمع وإياكم مستمعينا إلى تلاوة مباركة للقارئ علي حسن سليمان، يتلو على مسامعكم سورة مريم برواية شعبة عن عاصم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا وإياكم مستمعين الكرام إلى تلاوة عطرة لسورة مريم تلاها على مسامعنا القارئ علي حسن سليمان برواية شعبة عن عاصم.
1: يقول الله تعالى في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. هذه الآية أيها الأحبة واحدة من مجامع البيان في توضيح أثر الحج في سلوك الإنسان. فقد نهى القرآن عن الرفث والذي فسر بعدة معان وكلها مجتمعة في معنى واحد، هو النهي عن اللغو من الكلام. وما دام نهى عن لغو الكلام فإذن هو يطلب طيب الكلام، وهذا أمر بتحويل سلوك سلبي إلى إيجابي، مما يؤكد أثر الحج في تغيير السلوك والبناء التربوي. وأما النهي عن الفسوق فهو نهي عن الخروج عن الطاعة، ولا خروج عن حدود الشرع بالسيئات وارتكاب المحظورات. وأما نهيه عن الجدل فهو بذات الوقت يدعو للتعامل بلغة الحوار الهادف، وسميت المخاصمة مجادلة لأن كل واحد من الخصمين يروم أن يفتل صاحبه عن رأيه. والحكمة في أن الله تعالى ذكر هذه الألفاظ الثلاثة، وهي قوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أنه قد ثبت في العلوم العقلية أن الإنسان فيه قوى أربعة: قوة شهوانية، وقوة غضبية، وقوة وهمية شيطانية، وقوة عقلية ملكية. والمقصود من جميع العبادات قهر القوى الثلاثة، أي الشهوانية والغضبية والوهمية. فقوله فلا رفث إشارة إلى قهر الشهوانية، وقوله

0: ولا فسوق إشارة إلى قهر القوة الغضبية التي توجب التمرد والغضب، وقوله ولا جدال إشارة إلى القوة الوهمية التي تحمل الإنسان على الجدال في ذات الله وصفاته وأفعاله وأحكامه وأسمائه الحسنى، وهي الباعثة للإنسان على منازعة الناس ومماراتهم والمخاصمة معهم في كل شيء. فلما كان منشأ الشر محصورا في هذه الأمور الثلاثة لا جرم قال: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي فمن قصد معرفة الله ومحبته والاطلاع على نور جلاله سبحانه والانخراط في سلك الخواص من عباده فلا يكون فيه هذه الأمور. وهذه أسرار نفسية هي المقصد الأقصى من هذه الآيات، فلا ينبغي أن يكون العاقل غافلا عنها. ونجد أن التغيير من السلب إلى الإيجاب خلال فترة الحج أمر تعبدي لازم، وسيضطر الحاج لتدريب نفسه عليه كي لا يفوت أجر فريضة تكلف على أدائها من ماله ونفسه وبدنه، وبهذا يكون الحج دورة تدريبية لتنمية الذات وتطوير السلوك.
1: دعاء الركوب. قال علي بن ربيعة: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة يركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال:
2: بسم الله،
1: فلما استوى على ظهرها قال:

0: أنت؟
1: قال علي رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعل. رواه الترمذي. دعاء ما إذا تعسرت الدابة.
0: بسم الله.
1: رواه أبو داود.
2: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من سورة الأعراف بصوت القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: ألف

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي ما تيسر له من سورة الأعراف.

أحبتنا، الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، وقاعدة من قواعد الدين المتينة، وضرورة من ضروريات الحياة المثلى، شرعه الله لآداب سامية عالية، وحكم اجتماعية راقية، ومعان روحية دقيقة لا يدركها من الناس إلا أرباب العقول السليمة والأفكار السامية والنظر البعيد. ولذلك حين يخرج المؤمن من بيته وقد بذل ماله وراحته وفارق أولاده وزوجته وأهله وجيرانه وإخوانه ومحبيه وبلده ووطنه قاصدا حج بيت الله الحرام، يدفعه الشوق إلى عرفات، ويجذبه الغرام إلى منى، ويحدوه الحنين إلى طيبة لتكتحل عيناه بمكة وآثارها وبالمدينة وأنوارها، حيث هناك الروح والريحان والأجر والغفران والرحمة والرضوان. هناك أيها الكرام الأحبة تشفى القلوب وتهنأ الأرواح ويستجاب الدعاء. وكيف لا تشفى قلوب شربت من ماء زمزم

0: دم الصافي. وكيف لا تهنأ أرواح سعدت بمشاهدة الآثار المقدسة؟ وكيف لا يستجاب دعاء قوم امتزجت أنفاسهم بأنفاس الملائكة المقربين؟ فهذا الموقف العظيم له عظمته وله شأنه عند الله، كيف لا وقد توافد إليه عباده المخلصون من كل فج عميق، يرجون رحمته ويخافون عذابه. وإن رحمة الله قريب من المحسنين، فتراهم على كثرتهم وقد تجمعوا في مكان لا يتجاوز بضعة أميال، ناسين الأهل والولد والأموال والتجارة والعادات والتقاليد والرتب والألقاب والأوسمة، على اختلاف أجناسهم وأوطانهم وطبقاتهم ومنازلهم، ينتسبون إلى دين واحد ويقفون في مكان واحد ويلبسون زيا واحدا ويهتفون بدعاء واحد لرب واحد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فلا ينصرفون إلا وقد سحت عليهم سحائب الرحمة وصب عليهم وابل الغفران وتحقق لهم كل أمل واستجيب لهم كل دعاء ورجاء. فيا له من موقف عظيم يفيض بالروعة والجلال وينطق بعزة الإسلام والمسلمين. ومما يهدف إليه الإسلام في تشريع الحج أنه قرر مبدأ الأخوة الإسلامية على مستوى العالم، حيث يجتمع الحجاج من أقطار الأرض ولكل منهم جنسه ولونه ولغته وعاداته وتقاليده، ولا بد أن يسود مبدأ الأخوة بين الجميع. ولذلك أغلق باب الشحناء عليهم في قوله: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وكل إنسان ملزم أن يكف نفسه عن قبيح الكلام وعن الخروج عن جادة الإسلام وعن النقاش والجدال بقصد التفوق على الغير. فهذه الثلاثة أيها الكرام هي التي تورث العداوة وتذهب المحبة، فمتى كف المسلم نفسه عنها كان قوله جميلا ودينه متينا غير منازع غيره على التفوق والتصدر والرياسة. وهذا هو التدريب الحكيم والعظيم على تأسيس الأخوة بين أمم العالم المسلمة، لاسيما وأن كلا منهم تجرد عن زينة الحياة وأشرف بروحه ووجدانه على مشهد من مشاهد التوجه إلى الله، ممتثلا في التوجه إلى بيته العتيق.
1: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه،

0: وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: فيما يأتي من الوقت تستمعون إلى تلاوة طيبة مباركة لسورة مريم بصوت الشيخ إدريس أبكر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربي.

0: قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعتم إلى الشيخ إدريس أبكر في تلاوة لسورة مريم.

0: تضليل الكفرة والمفسدين.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
2: ووطننا الحبيب.
1: يا من لا تضيع ودائعه، يا الله
2: يا الله.
1: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
2: ربي
1: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
2: يا رب العالمين
1: يا رب العالمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: أيها الأحبة، نستمع الآن إلى تلاوة مباركة عطرة لسورة الرعد، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.

0: القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي تلا على أسماعكم الكريمة سورة الرعد.
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
2: هذه سائلة تقول يعني تؤخر غسل الجنابة لكي تقضي بعض المشغولة الشغل في البيت والمسؤوليات وغيره، وأحيانا يكون المذيع يعمل وهي يعني تعمل في المنزل فتتردد معه الآيات وهي على جنابة تنسى، فهل عليها شيء وما حكم تأخير غسل الجنابة؟
3: الحمد لله رب العالمين. الجنب لا يقرأ القرآن، لأن الجنب إذا كانت المرأة على جنابة فتستطيع أن تغتسل في أقرب وقت، وإن لم تجد الماء أو لم تستطع استخدام الماء فإنها تتيمم، على خلاف لو كانت نفساء أو كانت حائض فليس بيدها حتى تنتهي من حيضها ومن نفاسها. وكونها تردد لا شعوريا، إنسان يردد قرآن أو كذا، فلا بأس، ما عليها شيء لأنها لم تتعمد التلاوة. لكن الجنب ممنوع من قراءة القرآن الجنب.
2: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم.
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

تأملات قرآنية بسم الله الرحمن الرحيم.

إن هذه الآية القرآنية الكريمة جاءت في أوائل النصف الثاني من سورة لقمان، وقد سميت السورة بهذا الاسم لورود الإشارة فيها إلى لقمان الحكيم الذي اشتهر بمكارم الأخلاق والحكمة. فما هو وجه الإعجاز العلمي في هذه النصيحة القرآنية؟ لقد ثبت بالقياس أن لصوت نهيق الحمار شدة تقدر بما يتجاوز 100 ديسيبل، وأن كثرة تعرض الإنسان

0: الإنسان لهذا الصوت الشديد قد يصيب أذنيه بالصمم والعديد من الأمراض العصبية والبدنية. لذلك تم وضع جداول لتحديد أقصى مدة يمكن أن يتعرض لها الإنسان تحت شدة معينة من الأصوات. فإذا وصلت شدة الصوت إلى 45 ديسيبل لا يستطيع الفرد العادي أن ينام في هدوء، وعند 85 ديسيبل تبدأ الآلام في الأذنين. فإذا وصلت شدة الصوت إلى 90 ديسيبل لا يستطيع الإنسان أن يتحمل ذلك لأكثر من 8 ساعات. فإذا زادت إلى 100 ديسيبل فإن هذه المدة تتناقص إلى ساعتين فقط، وإذا وصلت إلى 110 ديسيبل تناقصت مدة سلامة الإنسان إلى نصف ساعة فقط، حتى يصاب بالصمم التام إذا وصلت شدة الصوت إلى 160 ديسيبل.
1: ربنا وإذا كان نهيق الحمار حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدم نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة الصافات.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: آمين.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة الصافات.
3: اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي، وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى، وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه بمنك.

0: بنقاء حبات المطر،
1: بنقاء حبات المطر،
0: وصفاء أجواء الربيع،
1: وصفاء أجواء الربيع،
0: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
0: وبعطر الأزهار الفواح،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
0: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، وجه الأرض بأجمل الأصوات.
1: 106.1 FM
0: أثير الروح، أثير
2: الروح. مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة لسورة النمل بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل

شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون

أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون.

الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.

رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون.

وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون.

وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب

0: تعملون.
1: صدق الله العظيم.
2: أنصتنا وإياكم أيها الأحبة إلى تلاوة عطرة لسورة النمل، كانت بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
3: جنة الأرض،
2: كان الحفاظ على البيئة دائما جزءا مهما من شخصية الإنسان المسلم، كيف لا وقد استأمنه ربه سبحانه وتعالى عليها واستخلفه في الأرض ليعمرها ويحافظ على ما بها من النعم، فكما أنه مستأمن فهو مسؤول عنها أمام الله عز وجل يوم القيامة. ولذلك أخبر سبحانه في محكم تنزيله بأن من يرث هذه الأرض عباده المؤمنون الصالحون الذين تحكمهم القيم السامية التي أمرهم بإقامتها في الكون. أمر الله عباده بإصلاح الأرض والحفاظ على جمالها لتزدان حياتهم وينعموا بخيراتها، ونهاهم عن إفسادها والعبث في مقدراتها التي فطر الله الخليقة عليها. وهذا من كمال شريعة المولى عز وجل حين يأمره بالحفاظ على البيئة من حوله لصالحه هو ولصالح أخيه الإنسان وجميع من هم معه على هذا الكوكب من المخلوقات.
3: جنة الأرض.

0: من قالها حين يمسي أجير من الجن حتى يصبح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أثقلها موقنا بها حين يمسي، فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة

من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. بسم الله.

0: عليا.
1: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
2: لا إله إلا الله.

0: من رحمة الله بعباده ولطفه بهم أيها الأحبة أنه لم يفرض الحج إلا على مستطيعهم والقادر عليه منهم لا غيرهم. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. إن مكانة الحج في الإسلام تأتي بعد الجهاد مباشرة، كيف لا وهو جهاد وتضحية وبذل وعطاء. فالحج جهاد بالمال وجهاد بالنفس، من أجل أن يترك الحاج ماله وزوجه وولده، ويغادر وطنه وأرضه، ويفارق أصدقاءه وخلانه. لا يدفعه لذلك شيء إلا الفرار إلى الله والتعلق به والتطلع لمشاعره والطواف ببيته والوقوف في ساحته مع عباده وأصفيائه. يجسد قول المولى عز وجل وينفذ أمره: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. والحاج فار إلى الله ومجاهد في سبيله. وقد أجاب عليه الصلاة والسلام الذي سأله عن أفضل الأعمال بقوله: إيمان بالله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. ومعنى المبرور أي المقبول. والحج المقبول هو الذي لا يرجع صاحبه إلى الذنب، كما لا يرجع الحليب إلى الضرع. وحتى يكون الحج مقبولا لا بد أن يجمع شروط القبول، وهي شروط فقهية وشروط روحية إيمانية. فالشروط الفقهية أن تحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال بعد أداء هذا الركن: خذوا عني مناسككم، وقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. والشروط الروحية أن يكون حجك خالصا لله، لا رياء ولا سمعة فيه، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. إن حجا يجمع هذه الشروط ويستوفي هذه الأركان يدخل به الحاج الجنة ويستوجب الرضوان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أينما كنت،
2: أينما كنت
1: يصلك أثيرنا بكل المحبة،
2: بكل المحبة،
1: وبه تغدو النفس مشرقة،
2: مشرقة،
1: والقلوب رحبة،
2: والقلوب رحبة.
1: أثير الروح، أثير الروح،
3: أثير الروح،
1: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الروم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الروم.
1: فواصل حديثية.
2: فواصل حديثية.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله.
4: رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه مسلم.
5: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
6: عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم.
7: نستمع فيما يلي إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وهو يتلو على أسماعكم سورة القارئة.

0: سامية.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا فيما مضى إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وقد تلا على أسماعكم الكريمة سورة القارعة.
3: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
4: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
3: أثير الروح،
4: أثير الروح.
5: مصحف البحرين، فيما يلي تنصتون إلى أحسن القصص، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة يوسف عليه السلام.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة يوسف عليه السلام. إذاعة القرآن الكريم.

0: مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد حمزة فلمرزي والمخرج فهد الجزاف.
1: كثير من الناس يتساءل، هل يجب الحج في العمر أكثر من مرة واحدة؟ وقد أجمعت الأمة على أن وجوب الحج على المستطيع مرة واحدة في العمر، فلا يجب الحج على المسلم في عمره كله إلا مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو تطوع منه ونافلة، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. وهذا من مظاهر رحمة الله عز وجل في تشريعه لعباده، ومن مظاهر رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في أمر التكليف، إذ لو وجب على المسلمين أداء الحج كل عام فرضا ووجوبا لأوقعهم ذلك في مشقة عظيمة، حتى في ظل واقعنا المعاصر وما يكون فيه من تساهيل وما يكون فيه من تيسير أمور الحج في السفر والانتقال والمطعم والمشرب والزاد ونحو ذلك، إلا أن الأمر لا يخلو من مشقة فيما لو وجب الحج على الناس في كل عام. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد هجرته إلى المدينة إلا حجة واحدة. وقد أجمع العلماء على أن الحج لا يجب على المستطيع إلا مرة واحدة. وبناء على ذلك ينبغي للمسلم أن يبادر بأداء الحج إذا تحققت شروطه، ويأثم بتأخيره لهذه الفريضة مع الاستطاعة بغير عذر، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم

0: لا يدري ما يعرض له.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين برنامج في رحاب الحج، مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور محمد حمزة فلامرزي والمخرج فهد الجزاف.

0: بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: فيما يلي نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة لسورة العنكبوت بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا.

يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين

آمين. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم

فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء

القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا

كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدى

لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما

0: المنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون
1: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم

وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس

الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له

0: أنصتنا وإياكم أيها الأحبة إلى سورة العنكبوت بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: نواصل أيها الكرام رحلتنا في رحاب بيت الله وفي أجواء مشاعره. إنها رحلة العمر وسفر الحياة بالروح إلى أعلى عليين وإلى جوار صحابة رسول الله الطيبين الطاهرين وزوجات نبيه أمهات المؤمنين. والإسلام دين عدل ووسطية حتى مع حقوق المسلم على نفسه، فالإسلام لا يأمر بأمر فيه ضرر أو إجحاف، بل كل أوامره ونواهيه تصب في مصلحة من ينتمي إليه. فعلى سبيل المثال يقول الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فالحج أيها الأحبة يجمع بين مصالح الفرد الدنيوية من بيع وشراء وغيرها، وبين مقاصد هذه العبادة من ذكر وصلاة ودعاء وغير ذلك. وهذا يدلنا على أن الإسلام ما منع من شيء إلا وأباح أشياء أخرى، وهذه هي عين مراعاة حاجات الإنسان. والمتأمل في حياة المسلم اليومية تجده بين مباحات لا غنى له عنها وواجبات لا بد

له من عملها ومحرمات يحرم عليه فعلها، وقد منع منها اختبارا وابتلاء على صبره عنها، ومع ذلك كله تجده يوازن بين المباح من مأكل ومشرب وملبس.

0: واحد، لباسهم واحد، وعملهم واحد، ومكانهم واحد، ووقتهم واحد. وحدة في المشاعر، ووحدة في الشعائر، ووحدة في الهدف، ووحدة في العمل، ووحدة في القول. يقول شفيع الأمة صلى الله عليه وسلم: إن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى. وعلى هذا يتربى الأغنياء والمترفون أنه مهما كثرت الأموال ومهما ارتفعت المناصب، فليس المال وليس المنصب وليس الجاه هو المقياس الحقيقي للتفاضل والتفاخر، بل تقوى الله وإخلاص العبادة له وحده هي مقياس التفاضل. فما فاق بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي، ما فاقوا أبا جهل وأبا لهب بالنسب ولا بالمنصب، بل بحقيقة التفاضل وهو إيمانهم بالله وحده. ولهذا نالوا شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومرافقته، وهي دعوة للتواضع وهضم النفس لتعرف حقيقة هذه الدنيا وأنها فانية وزائلة. نسأل الله بمنه وكرمه أن يتقبل من الحجيج حجهم، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم.
1: وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة، بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين. فيما يلي أيها السادة نبقى مع هذه التلاوة المباركة بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما يتيسر له من سورة النور.

فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ

بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له

يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله

وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين.

0: إليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا علينا الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما تيسر له من سورة النور.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم فضل وأحكام ذي الحجة. فضل وأحكام ذي الحجة برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ عبد الله الدوسري، إخراج عهود تلفت.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. أما بعد، نتحدث إخواني عن فضل العشر من ذي الحجة. فهذه الأيام هي أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. فهذا دليل على فضل هذه الأيام على غيرها من السنة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمل في عشر الأضحى. قيل: ولا جار في سبيل الله؟ قالوا: ولا جار في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه الدارمي. فإدراك هذه العشر نعم عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى على عبده، لأنه يدرك موسم من مواسم الطاعة التي تكون عونا للمسلم، فيحصل الأجور والثواب العظيم. فعلى المسلم أن يستشعر هذه النعمة ويستحضر عظم الأجر فيها، وينبغي أن يغتنم الأوقات وأن يظهر المزيد من الطاعة في هذه الأيام. والطاعات الأكثر من النوافل: الصلاة والصدقة وبر الوالدين وصلة الأرحام والتوبة، وكذلك أكثر من ذكر الله والتكبير والتهليل والصيام، والحرص على الأضحية وعدم التون فيها لعظم أجرها، فهي تقع وقرنها الله سبحانه وتعالى بالصلاة: ولإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فهو أعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه: فصلي لربك وانحر. فهذه الأيام المباركة فيها من الأجور العظيمة، وكذلك ينبغي للمسلم أن يكثر فيها من قراءة القرآن وتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور.

0: بهم أجورهم ويزيدهم من فضله، فيكثر من تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. فالقرآن العظيم فيه من البركة والنور والشفاء. قال سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فإذا أردت هداية قلبك ولين قلبك واستقامتك وتوفيقك للهداية والمحافظة والثبات على الطاعة، فأكثر من تلاوة كتاب الله، خاصة في هذه الأيام المباركة. فالقرآن العظيم له تأثير عظيم على القلوب في صلاحها وهدايتها. وفق الله جميعا برضا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين برنامج فضل وأحكام ذي الحجة، مع تحيات فضيلة الشيخ عبد الله الدوسري والمخرجة عهود تلفت. هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام
0: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة
3: اللهم اختم لنا يومنا هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
4: الله أكبر الله أكبر

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: دعاء الخروج من الخلاء.
1: غفرانك.
0: دعاء الوضوء.
1: بسم الله.
0: الذكر بعد الفراغ من الوضوء.
1: أشهد

0: إليك.
1: مستمعين الأعزاء، جعل الله لعباده في أيامه أعيادا ومواسم يتذكرون فيها نعماءه ويشكرون آلاءه ويحمدونه أثناءه على توفيقه لهم في ميادين الطاعة والعمل الصالح. والصفة الغالبة على هذه الأعياد والمواسم هي أن الحق تبارك وتعالى قد جعلها مناسبات لتجميع الأمة وتأليف قلوبها وتوحيدها في وجهتها وطريقتها وحركاتها وسكناتها وآلامها وآمالها والتسامي نحو الوحدة التي يريد الله لعباده وأوليائه أن تكون متحققة فيهم على الدوام، كما قال الحق تبارك وتعالى في سورة المؤمنون: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. كما يريد سبحانه لهذه الأمة أن تكون متكافلة متضامنة تبدو كتلة واحدة إذا تحركت بأجمعها، لأن كل جزء منها ملتئم مع بقية الأجزاء ومرتبط بها. ومن هنا صور الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة بهذه الصورة الرائعة فقال: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. كما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وحتى نفهم أعزائنا فلسفة الحج، شرع الله الحج ليكون رحلة خالصة مخلصة لوجهه وفي سبيله، تتوافر فيها رياضة الحس والوجدان وحمل النفس على التجرد من زينة الحياة والإقبال بها على طاعة الرحمن. ولذلك كان في الحج انتقال وارتحال وإعداد للزاد واحتمال لمشاق السفر وتغير الأجواء وتجرد من متاع الحياة حتى في الثياب المألوفة والملابس المعروفة، وإقبال على الله بالحس والنفس والعمل والقول والذكر والفكر. فشعار المسلم منذ إحرامه هو نداؤه ودعاؤه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولذلك كان من أول ما يلزم للحج هو النية الطاهرة الصادقة التي يعزم فيها المسلم على الرحيل إلى ربه بنفس مؤمنة وذات تائبة وهمة معرضة عن الشهوات والملذات مقبلة على الطاعات والقربات، لأنه سيحل ضيفا على ربه عز وجل حول بيته الذي جعله الله مباركا وهدى للعالمين. كما شرع الله الحج ليعلم عباده كيف يترفعون عن الأحقاد والأضغان ويتناسون الشحناء والبغضاء ويزهقون روح الخصومة والمعاداة. ولذلك جعل الله موسم الحج فرصة للإخاء والصفاء والتنزه عن الخلاف والاعتساف حتى في الكلام والحوار والتطهر من كل أسباب التمرد والانحراف. ولذلك يقول أصدق القائلين سبحانه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. 106

101 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح. مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة فصلت. بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة فصلت.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في سير له، فنزل ونزل رجل إلى جانبه، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أخبرك بأفضل القرآن؟ قال، فتلى عليه:
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

0: للضالين.
1: أدعية من القرآن.
2: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: مستمعين الكرام، تستمعون فيما يلي إلى تلاوة عطرة لسورة الفاتحة وما تيسر من سورة البقرة بصوت القارئ الشيخ عبد العزيز الذوادي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كانت هذه تلاوة عطرة لأم الكتاب وما تيسر من سورة البقرة بصوت القارئ الشيخ عبد العزيز الذوادي من تراويح عام 1439 من الهجرة. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الشؤون الدينية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تقدم في رحاب آيات الحج، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور حبيب النمليتي، والمخرجة آمنة راشد.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، في رحاب آيات الحج نعيش مع البدايات الأولى مع هذه البقعة المباركة التي اختارها الله عز وجل لتكون بقعة لعبادته، بل أول موضع وضع لعبادة الله الكعبة ومكة، حيث كانت هي المركز يقدم إليها الناس من كل البلاد والبقاع ويتوجه إليها الناس بالصلاة. يقول الله سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات: مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إن أول بيت، الأولية للكعبة، أول بيت وضع لعبادة الله مكة. جاء في الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه وهو في المتفق عليه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. قلت: ثم أي؟ قال: ثم حيث أدركتك الصلاة فصلي، فكلها مسجد. هذه الأولية تشعر بمكانة البيت عند البشرية عموما، ولله على الناس، للناس جميعا. إن أول بيت وضع الناس للذي ببكة، من أسماء مكة، يبك بعضهم بعضا، يعني يزدحمون، قديما وحديثا، وما نشاهده اليوم. ومن عظمتها أن لا يدخلها جبار إلا قسمه الله مباركا. هذه البقعة

0: اللي كانت لا زرع فيها انظر الآن البركة فيها، وتلك الأبنية الشاهقة من حولها، وكيف يفد إليها الناس وتفد الخيرات من كل مكان. هذه بركة حسية نراها، لكن البركة المعنوية أعظم، أجور، مغفرة ذنوب، حسنات. من يصلي في هذا البيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. كم ستصلي في هذا المسجد أفضل من 100,000 صلاة؟ كم لك من أجر؟ هذه بركة. بركة ماء زمزم إنها مباركة، إنها طعام طعم وشفاء سقم. بركة الأجور ومغفرة الذنوب، أن يرجع الإنسان كما ولدته أمه. وهدى للعالمين، انطلقت الهداية. النبي صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الهداية للعالمين، هداية الناس إلى الله سبحانه وتعالى من هذه البقعة المباركة. فيها آيات بينات، آيات يعني علامات حسية، كالكعبة المشرفة، شرفها الله وزادها تعظيما، والصفا والمروة وعرفة وزمزم ومقام إبراهيم، هذه الشواهد الباقية إلى اليوم. ومن دخله كان آمنا، يعني أمنوا من دخل هذا البيت أمان بدني ونفسي. وهذا يذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض. فالحج رحلة إلى مواطن الأمان، حيث لا يعضد شجر ولا ينفر صيد، فكيف بمن قصده وهو آمن في رحاب ربه. بعد هذا البناء الأول والأمر بالتطهير كما قال الله سبحانه وتعالى، يأتي النداء، نداء الناس لقصد هذا البيت. يقول الله في سورة الحج، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. هيأنا وأرشدنا وأنزلنا في هذا المكان وأذنا له في البناء. ثم ماذا بعد ذلك؟ قال وأذن في الناس بالحج، ادعو الناس وبلغ. كم هو جميل هذا النداء. إبراهيم عليه السلام يقول كيف أبلغهم وصوتي لا ينفذ إليهم، وإن وسائل الإعلام والتواصل اليوم بين الناس. فقال الله نادي وعلينا البلاغ. فنادى الخليل في صحراء، أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوا. فنشاهد أثر هذا النداء اليوم عبر ما نلامس عند ذهابنا وطوافنا وسعينا وقفنا بعرفة، أو من شاهدوا في الشاشات. ما هؤلاء إلا صدى لذلك النداء من كل فج عميق، من كل مكان بعيد. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يمشون على أرجلهم قادهم الشوق، أو على الدواب الهزيلة، وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق من مكان بعيد. كما دعا إبراهيم، دعا نبينا صلى الله عليه وسلم للحج امتثال لأمر الله. قال عليه الصلاة والسلام، أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل، أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. انظر إلى تشريع وتيسير على الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم. لا تسأل سؤال لا تنتفع منه، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. لذلك الله سبحانه وتعالى قال ولله على الناس، هذه من صيغة الوجوب، ولله على الناس. أيضا النبي قال فرض وقال فحج أمر، لكن هذه الصيغ المختلفة لبيان فرضية الحج. قد قرر الله سبحانه وتعالى ذلك بالاستطاعة، لمن استطاع إليه سبيلا، استطاعة بدنية واستطاعة مالية. دلنا هذا التشريع، فأتوا منه ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، أما النهي فيترك كله. في هذه الآيات من الفوائد والدروس التربوية أن هذا الدين دين للعالمين، رحمة للعالمين، ليس حكر على لون ولا جنس ولا قبيلة ولا حضارة، وإنما يقصده الناس من كل البلاد كما نشاهد اليوم. وأن الحج من شرطه الاستطاعة، لابد من استعداد للخروج والتزود له. وأن على الإنسان البلاغ والنداء والدعاء، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ابذل ما تستطيع في دعوة الناس للخير وبث الأخلاق الفاضلة والقيم النبيلة، ولا تقل لن يستجيبوا، إنما عليك البلاغ بالحكمة في الموطن المناسب. وكذلك طهارة البيت من كل ما يشينه، وإجابة دعوة الله سبحانه وتعالى بالحج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا تعظيم بيته، وأن يجعلنا من الملبين لندائه بصدق ويقين، وأن يكتب لنا ولكم حج بيته الحرام. والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع إدارة الشؤون الدينية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية.

0: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
0: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
2: الروح. يتلو علينا الشيخ عبد الله الجهني ما تيسر له من سورة الأنفال.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيم.
1: استمعنا وإياكم فيما مضى من الوقت إلى تلاوة مباركة لسورة الأنفال بصوت الشيخ عبد الله الجهني.
2: أحبتنا الكرام، موسم الحج موسم أمان وسلام، يأمن فيه كل فرد على نفسه ومتاعه، وكلما تطلع المسلم إلى بيت الله الكريم قال كما كان يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. بل إن الحمام نفسه وهو طائر رقيق ضعيف يأمن على نفسه، فهو يطير هنا وهناك وينتقل من مكان إلى مكان، لا يخشى عند الحرم أذى أو عدوانا. وكيف يخشى ذلك وهو في الحرم وحول البيت الحرام وفي الموسم الحرام، حيث لا يكون اعتداء أو انتقام؟ وهؤلاء هم ضيوف الله حول بيته، كأنهم في صلاة ممتدة الأجل طويلة الأمد، فهم يتحركون ويذهبون ويجيئون، وذكر الله هو الشغل الشاغل لهم، وتصفية قلوبهم هو الأمر المسيطر عليهم، وتطهير نفوسهم هو المقصد الأسمى من رحلتهم، حتى يتحقق فيهم ومنهم الحج المبرور الذي يجعل المرء وكأنه قد ولد من جديد، مصداقا لقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: ليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. ولعل هذا لا يبعد عن مجال الحكمة في أن يطوف المسلم حول الكعبة طاهرا متوضئا كأنه في الصلاة. ألا ما أجملها من رحلة، وما أكرمها من ضيافة، وما أعظمها من نعمة، وما أجله من فوز مبين. ويذهب المسلم الصادق إلى الحج فإذا وفقه مولاه جل وعلا لتأدية الفريضة على الوجه الأكمل، فقد وصل إلى جملة أغراض وعدة مقاصد. فإنه يسهم أولا بشخصه مع إخوانه في الله في تطبيق الوحدة على أوسع نطاق مستطاع، وهو يزور الأماكن الطيبة المقدسة صاحبة الذكريات الدينية المجيدة والنفحات الإلهية العديدة.

فيكون له من هذه الذكريات نور وضياء، ومن هذه النفحات غذاء ودواء، ومن التدبر والتفكر إيقاظ وإحياء. والذكرى تنفع المؤمنين، وهي من فلسفة الحج. والحاج وهو يرى المشعر الحرام يزداد لدين الله إجلالا وعلى ربه إقبالا، وهو يرى بعينه وقلبه كيف انبعث دين الإسلام الهادي من جوف الصحراء ومن واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم، ومع ذلك عمر هذا الإسلام دنيا الناس بالخيرات والبركات، وزانها بالطيبات الصالحات، وأخرج من رمال الفيافي ومن جوف الخيام رجالا صاروا فرسان النهار ورهبان الليل، فعلموا الدنيا كيف تكون القيادة الرشيدة والعبادة المجيدة، والجهاد من أجل الحق والخير والعدالة والإخاء. وإن فلسفة الحج أيها الأحبة فريضة توجد في الإنسان إن أداها بصدق وإخلاص ثباتا وقوة، فهي تأخذه أولا بالتوبة والتطهر من المآثم والمظالم، وتعلمه الرحلة في سبيل العقيدة والتعب في سبيل المبدأ، وهي تعلمه أيضا كيف يلتئم وينسجم مع إخوانه، وهي تعوده كيف تنبسط يده بالبر والإحسان، وتعوده على التضحية والبذل.

عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رواه البخاري. نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم، ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم، ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة. أسعدكم الله ووفقكم وأرضاكم ورضي عنكم. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. أثير الروح. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة لسورة التحريم بصوت القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا

0: كانت هذه تلاوة عطرة لسورة التحريم بصوت القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد.
1: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أمرتني فعصيت، ونهيتني فما انتهيت، ودعوتني لتغفر لي فما أصغيت، وأسبغت علي من نعمك الظاهرة والباطنة ما لم أكن له أهلا، ومننت علي من رعايتك ولطفك ما لم أكن له كفئا ولا مستحقا، تماديت في التقصير فأوسعتني حلما، وأسرفت في الغرور.
0: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح.

0: من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني.
1: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح.
3: القارئ الشيخ عمر مظفر يتلو على أسماعكم الكريمة سورة المرسلات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة المرسلات.
1: وبالأسحار هم يستغفرون.
2: أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.
2: لكن

يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة يونس عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان

الشيطان الرجيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. تكرست هذه الفريضة منذ أن أمر الله تعالى خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يؤذن في الناس بالحج، وحيث ظلت القلوب تهفو إلى البيت العتيق من كل فج عميق تلبية لنداء الله سبحانه. ويمكن الاستدلال على فضل الحج ومرتبته في فضائل الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، عندما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. والحج من أعظم أسباب تكفير الخطايا والسيئات، فإذا أدى الحاج هذه الفريضة على الوجه الأكمل فإنه يرجع من حجه كيوم ولدته أمه. ولعل من أبرز فضائل الحج وفوائده أنه لا ينقص من مال، وإنما يعتبر مجلبة للرزق بإذن الله. وقد صح في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. ومنافع الحج كثيرة، منها منافع دينية ومنها منافع دنيوية تستفيد منها مكة وأهلها، استجابة لدعاء خليل الله إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ومن هذه الفوائد أيضا تقوية صلة العبد بربه بمثل التلبية وذكر الله في المشاعر والطواف حول البيت وتقبيل الحجر الأسود، فيباهي الله بأهل عرفات الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق أشهدكم أني غفرت لهم. بيد أن أهم منافع الحج أنه مظهر من مظاهر وحدة المسلمين، وسبب من أسباب جمع كلمتهم ووحدة صفهم وإصلاح ذات بينهم عندما يلتقون من شتى بقاع الأرض حول صعيد واحد وقلب واحد وهدف واحد، وهو توحيد وذكر وحمد الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى الله تعالى والتواصي بالحق والصبر والمرحمة والتفاهم في القضايا المهمة والحوادث المستجدة التي تهم مصلحة الأمة. من كتب الله له الحج أيها الأعزاء ووفقه لأدائه فرضا كان أو تطوعا وقام بأعماله كاملة، فقد من الله عليه بالنعمة العظيمة والمنزلة الرفيعة والمغفرة الواسعة والأجور المتنوعة. ومن قبل الله حجه فقد نال الأجور الكثيرة وشاهد فيه المنافع المتنوعة الدينية والدنيوية، وإن لم يقدر على حصر هذه المنافع. فماذا نريد بعد هذا الفضل من فضل؟ وماذا نريد بعد هذا الإكرام من إكرام؟ وماذا نريد بعد هذه الأجور من أجور؟ وصدق الله القائل في كتابه العزيز ممتنا علينا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. إلهي إلهي، لا سبيل إلى الاحتراس من الذنب إلا بعصمتك، ولا وصول لعمل الخيرات إلا بمشيئتك. إلهي إلهي،

0: إن كنت غير مستوجب لما أرجو من رحمتك فأنت أهل التفضل علي بكرمك.
1: إلهي
0: إلهي، إن كان ذنبي قد أخافني فإن حسن ظني بك أجارني.
1: إلهي
0: إلهي، إن نفسي قائمة بين يديك وقد أظلها حسن التوكل عليك، فتول من أمري بما أنت أهله يا ذا الكرم والمن.
2: الله.

السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 اف

اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة القصص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة القصص. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
1: ما حكم هذا المبلغ الذي يعطونه إياه الأولاد

0: مبلغ 50 دينار تقريبا بعد يعني سنين ما كبروا وعملوا وكذا.
1: اي نعم تحملوني قليلا.
0: نعم.
1: اولا بارك الله فيك، كلام جميل ذكره الاخ الله يحفظه.
0: نعم.
1: بان حصل بينه وبين ام اولاده فراق باحسان.
0: جميل جدا.
1: هذا الذي ينبغي ان يكون، هذه اخلاق الرجال واخلاق المؤمن. وربنا جل في علاه يقول فإمساك بمعروف أو تسريح
0: بإحسان.
1: بإحسان حتى لو حصل خلاف، هاي في النهاية أم أولادك، وخاصة إذا كانت سوف تحتضن أولادك، تأتي وتسيء إليها وكذا إلى آخره. هذا ليس من فعل الرجل الشهم الكريم أبدا، بل صفة من صفات اللئام، وصفة من صفات من فيهم شيء من النذالة وشيء من الحقارة في الحقيقة. أقول بارك الله فيك، نبينا عليه الصلاة والسلام يقول أنت وما تملك ملك لأبيك.
0: نعم.
1: فكيف إذا كان برضاهم، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس، وهؤلاء بطيب نفس، وهم أولادك من طيب نفس من باب البر والإحسان إلى والدهم، يحاولون يعني شيء بسيط جدا يعني اللي ذكرها.
0: نعم.
1: الأخ السائل الله يحفظه، شيء بسيط يعني مبلغ بسيط
0: حول. نعم.
1: لكن هم يريدون من باب البر بوالدهم.
0: نعم.
1: رباهم كبرهم، خاصة أن الأم لها ظروفها وغادرت وهاجرت. نعم. فلا بأس بذلك، ويقنع الأم أن هذا شرعا جائز ما في أي شيء. وكثير من الآباء يأخذون أحيانا من أبنائهم ويجمع له.
0: نعم.
1: يجمع هذه الأموال متى ما أراد أن يتزوج أعانه، ومتى أراد أن يشتري سيارة أعانه، ومتى أراد أن يسافر أعانه، ومتى.
0: نعم. أيضا أقول نعم. جميلة جدا من الأبناء يعني أنهم يساعدون والدهم.
1: إيه هذا من البر، خليه يبرك. نعم. أعطى فرصة يبرك. صح. أعنه على طاعتك.
0: نعم.
1: فقول حق أمهم إذا لو اتصلت، هي يمكن من زعجة. نعم. وقول حق عيالك بعد. نعم. بعد طرشوا شوي،
0: يوصلونها بشيء.
1: إيه طرشوا لأمكم. نعم. شيء واصلوها، اتصلوا عليها حتى. نعم. لو هي هاجرت لأي ظرف من الظروف عندها أسبابها الخاصة. نعم. واصلوا أمكم، حاولوا على أمكم، تواصلوا مع أخوانكم حتى من أمكم إذا كان عندها مثلا. نعم. من الأولاد.
0: نعم.
1: تواصلوا معها بالهدية، بالسؤال، بالزيارة، فهذا من صلة الرحم.
0: نعم.
1: من صلة الرحم. نعم.
0: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

الحج رحلة قدسية مباركة تتضاعف فيها الأجور أضعافا كثيرة. ففي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة فيما سواه. وفي الحديث الحسن قال عليه الصلاة والسلام لرجل أراد الحج: فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام، لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعها إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة، وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل، وأما طوافك بالصفا والمروة كعتق 70 رقبة، وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة، يقول: عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها. أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شاء.

دفعتم له. وأما رميك الجمار فلك بكل حصات رميتها تكفير كبيرة من الموبقات، وأما نحرك فمدخور لك عند ربك، وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحى عنك بها خطيئة، وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك، يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخير يوم طلعت فيه الشمس أيها الأحبة يوم عرفات، يجتمع الحجاج القادمون من كل حدب وصوب على صعيد واحد في مكان واحد وزمان واحد وبلباس واحد، لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى، اشرأبت أعناقهم وتوحدت قلوبهم في مشهد عظيم، ملبين لله تعالى ارتفعت أياديهم بالتضرع إلى الله طلبا للمغفرة والرحمة، فيصلوا الظهر والعصر قصرا وجمعا بأذان وإقامتين، ويدعون بما تيسر لهم تأسيا بسنة خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم. عرفة أو عرفات مسمى واحد عند أكثر أهل العلم لمشعر يعد الوحيد من مشاعر الحج الذي يقع خارج الحرم، وهو عبارة عن سهل منبسط به جبل عرفات المسمى بجبل الرحمة الذي يصل طوله إلى 300 متر، وبوسطه شاخص طوله 7 أمتار، فيما يحيط بعرفات قوس من الجبال ووتره وادي عرنة، ويقع على الطريق بين مكة والطائف شرقي مكة المكرمة بنحو 22 كيلومترا، وعلى بعد 10 كيلومترات من مشعر منى و6 كيلومترات من المزدلفة. وبعرفة جبلها المشهور، وهو أكمة صغيرة شبيهة بالبرف يصعد عليها بعض الحجاج يوم الوقوف، وليس الوقوف على الجبل خاصة من واجبات الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا بعرفة وعرفة كلها موقف. واليوم عرفة فضل عظيم أيها الأحبة الكرام، إذ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم عرفة هو أفضل يوم عند الله، وذلك في الحديث الذي رواه جابر رضي الله عنه عن حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول: انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا ضاحين، جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم ير يوما أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. وبعرفة نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم.

اللهم أنت الجامع المانع، جمعت لذاتك ما لا يحصى من صفات الكمال، ومنعت بسبحانيتك أن يشبهك أي مثال، وجمعت لكل خلقك كل خير، ومنعت من أطاعك من تسلل أي شر. فأعطنا اللهم خير جامعيتك، وحصنا اللهم بمانعيتك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح. مصحف البحرين، تستمعون فيما يلي إلى تلاوة لجزء قد سمع بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله.

نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة

0: العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ ماجد الزامل سورة طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه،

0: القارئ ماجد الزامل، سورة طه. يقول الله تعالى في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. هذه الآية أيها الأحبة واحدة من مجامع البيان في توضيح أثر الحج في سلوك الإنسان. فقد نهى القرآن عن الرفث، والذي فسر بعدة معان وكلها مجتمعة في معنى واحد، هو النهي عن اللغو من الكلام. وما دام نهى عن لغو الكلام فإذن هو يطلب طيب الكلام، وهذا أمر بتحويل سلوك سلبي إلى إيجابي، مما يؤكد أثر الحج في تغيير السلوك والبناء التربوي. وأما النهي عن الفسوق فهو نهي عن الخروج عن الطاعة، ولا خروج عن حدود الشرع بالسيئات وارتكاب المحظورات. وأما نهيه عن الجدل فهو بذات الوقت يدعو للتعامل بلغة الحوار الهادف، وسميت المخاصمة مجادلة لأن كل واحد من الخصمين يروم أن يفتل صاحبه عن رأيه. والحكمة في أن الله تعالى ذكر هذه الألفاظ الثلاثة، وهي قوله: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أنه قد ثبت في العلوم العقلية أن الإنسان فيه قوى أربعة: قوة شهوانية، وقوة غضبية، وقوة وهمية شيطانية، وقوة عقلية ملكية. والمقصود من جميع العبادات قهر القوى الثلاثة، أي الشهوانية والغضبية والوهمية. فقوله فلا رفث إشارة إلى قهر الشهوانية، وقوله ولا فسوق إشارة إلى قهر القوة الغضبية التي توجب التمرد والغضب، وقوله ولا جدال إشارة إلى القوة الوهمية التي تحمل الإنسان على الجدال في ذات الله وصفاته وأفعاله وأحكامه وأسمائه الحسنى، وهي الباعثة للإنسان على منازعة الناس ومماراتهم والمخاصمة معهم في كل شيء. فلما كان منشأ الشر محصورا في هذه الأمور الثلاثة، لا جرم قال: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي فمن قصد معرفة الله ومحبته والاطلاع على نور جلاله سبحانه والانخراط في سلك الخواص من عباده فلا يكون فيه هذه الأمور. وهذه أسرار نفسية هي المقصد الأقصى من هذه الآيات، فلا ينبغي أن يكون العاقل غافلا عنها. ونجد أن التغيير من السلب إلى الإيجاب خلال فترة الحج أمر تعبدي لازم، وسيضطر الحاج لتدريب نفسه عليه كي لا يفوت أجر فريضة تكلف على أدائها من ماله ونفسه وبدنه. وبهذا يكون الحج دورة تدريبية لتنمية الذات وتطوير السلوك.
1: اللهم
0: إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام.

0: أن ينزل علينا سخطك وغضبك. اللهم
1: اللهم
0: زيننا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن، بمنك وفضلك يا

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة فاطر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله

0: بصيرا.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة فاطر.

0: اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: أبو الأنبياء وخليل الرحمن، لفضله على البشرية سمى الله سورة في القرآن الكريم باسمه عليه السلام. يتلو القارئ بندر بن عبد العزيز بليلة، سورة إبراهيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة فيما مضى القارئ بندر بن عبد العزيز بليلة سورة إبراهيم عليه السلام.

موسم الحج إلى بيت الله العتيق أيها الكرام شعار الوحدة والتوحيد، وموسم إعلان العهود والمواثيق وحفظ الحقوق والكرامات وحقن الدماء وعصمة النفوس والأموال، وما فاضت به الوصايا في خطبة الوداع. وها هي طلائع الحجاج تضيء محياهم أباريق الحرم، وينتظم عقدهم في رحلة

أصحابه الطاهرة آمين البيت الحرام، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، يحطون رحالهم عند بيت الله العتيق، كما تبين في سورة آل عمران: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، ملبين النداء القديم المتجدد كما جاء في سورة الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ويؤدون ركن الإسلام الخامس ويلبون بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يأملون من الله القبول ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أيها الأعزاء، الحديث عن الحج وفضله يحدو الأرواح ويبعث الأشواق لإجابة نداء الرحمن لحج بيت الله الحرام. فيا خسارة من قعدت به همته واستولى عليه كسله فلم يلحق بركب الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وفي الحج شرف الزمان والمكان، فالمكان بلد الله الحرام، والزمان عشر معظمة في أشهر محرمة، وهذه البقعة عظم الله حرمتها غاية التعظيم، وجعل إجلالها من التقوى وسببا للتقوى. ومن دروس الحج البليغة وأسراره الجليلة أنه يصل حاضر الأمة الإسلامية بماضيها ويربط آخرها بأولها، والمسلم كلما ارتبط بتلك البقاع الطاهرة المباركة وشعائرها الراسخة المقدسة كلما كان أقرب إلى الهداية وإلى الاقتداء بالسلف الصالح الذي أمرنا أن نقتدي بهم. قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. ومن أسرار الحج وحكمه أيضا أنه يذكر بالرحيل إلى الدار الآخرة، فالحاج يغادر وطنه الذي ألفه ونشأ في ربوعه، وكذلك الميت إذا انقضى أجله يغادر دنياه التي عاش فيها. وكما أن الميت يجرد من ثيابه ويغسل ويكفن في أكفان بيض، فكذلك الحاج يتجرد من ثيابه طاعة لله تعالى، ويغتسل ويلبس رداءين أبيضين لإحرامه. وفي وقوف الحجاج يوم عرفة مشهد مصغر ليوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ولذا افتتح الله سورة الحج بقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وكذلك مستمعينا، من أسرار الحج ودروسه البليغة أن فيه تربية للنفوس على الفضائل ومكارم الأخلاق كالصبر والعفو والتسامح وبذل المعروف، وفيه تحرير للنفس من رق الشهوات والارتقاء بها لأعلى الدرجات. فحين يترك الحاج بيئته التي اعتاد عليها والتي فيها كثير مما يشغل عن ذكر الله ويلهي عن طاعته، فيترك

عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قل

بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتل

ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض

ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك

ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام.

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.

كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على

منكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم

وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم.

واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين.

إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي

في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله

بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد.

الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب

الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب